0: ايش افكر اذا بضل هيك راح يعني افقد الحياه يعني ومش راح اشوف اهلي واصدقائي.
1: Since October 2023, the number of Palestinians held in Israeli prisons has soared to nearly 10,000. Those who are released are often unrecognizable. And some never make it out alive.
2: الوليد الإشي اللي صار معاه مو حادث. وليد استشهد بطريقة الإعدام البطيء الإسرائيلية واللي هن مش مستحيين وبقولوا على الملأ. إحنا بدنا نقتل الأسرى داخل السجون.
1: Through leaked footage, first-hand testimony, and evidence gathered by rights groups, we piece together what's happening inside.
3: The deliberate and widespread torture of Palestinian detainees, that's not by accident. This is designed to humiliate and degrade them into believing that Israelis can do whatever they want to them.
4: معذور على العالم كليا، انت اصلا فاقد الاحساس بالمكان وبالزمان، انت ما بتعرف الدنيا ليل ولا نهار، ما بتشعر غير انك مغيب ما حدا بيعرف فيك. اول ما وصلت هناك هو سيدتي ما فيما بعد عرفت الضغط هناك حكى لي اهلا وسهلا بك في الجحيم.

0: كنت نايم، بس إذا لو تهم صار يصحوا في، صار يصيحوا البواريد قدامي ودخلوا علي على الغرفة. بس بعدين طلعوني، غمضوا عيني وربطوا إيدي لورا، خذوني على الجيب، بلشوا ضرب فيه في البواريد. بكيت 15 سنة وبكيت ضايل شهر لعيد ميلادي.
1: Mohammed is 17 now and works in an ice cream shop in Florida. Just months ago, he was held in an Israeli prison, confined to overcrowded cells with other teenage boys.
0: بيشوفونا بنحكي مع الغرفة الثانية، يوم بيرشون غاز، يوم بيجوا بيضربونا، يوم بيمنعونا ان ناخذ دوش، يوم بيمنعونا ان نشوف الشمس. ما كانوا يحاولوا يضربونا على الوجه عشان ما يعلم، وفي المحكمة نورجي ولا حدا يشوفه. ما كان الأكل كافي، يعني يجيبوا لنا وجبة يعني ل 11 شخص. ما كنا نضل بالجوع وكنا نضعف كثير. صرت حوالي 15 كيلو، يعني حوالي 32 باوند يعني بيجوا.
2: Can you describe what you ate in the day?
0: كان يعطونا مرات لكل شخص بيضة، أو يعني يعطونا شوية رز، شوية عدس، شوية يعني. والأكل كان يعني خربان، نصه بيجي خربان. يوم بكنا ناكله غصب عنه يعني، مكرف يعني، ومش جاهز وخربان عليه دود. المي كانت وسخة، مرات تنزل بيضة، مرات تنزل صمرة من الحنفية، كنا سببت لنا كثير وجع بطن و يعني أمراض الدنيا، وهي تسببت لنا الأميبيا. كان يعني معي أمراض، كان معي التهابات، كنت معي سكابيس.
1: Scabies is a contagious skin infestation caused by mites burrowing into the skin.
2: لما تصير مريض هم يجون يعطوكم دواء تشوفون الدكتور؟
0: لا، إذا ما كنا مريض مش قادرين على الفاضي، يو يجي يضربونا يو يرشونا غاز. دائما نفس الشيء، إذا بنطلب شيء منهم ممنوع نطلب شيء، نطلب بيخليه أسوأ يعني.
1: One of the boys imprisoned alongside him was 17-year-old Waleed Ahmed from Silwad in the occupied West Bank.
0: كان صديقي وكان من نفس البلد أنا وياه، وكنت أعرفه من برا قبل ما أنحبس. وإجيت دخلت سجن لو كنا في نفس الغرفة. هو تدخل قبلي بست شهور. أنا ما عرفته قد ما خسر وزن وشكله غير.
2: Do you remember the day that he died?
0: كنا صحيين في الصبح، وهو كنا طالعين برا عشان نتحمم. فبكى تعبان كثير، بكينا نساعده، بس بعدين واحنا هاض

وقع مرة واحدة وكان في إشي في الأرض حدايد، في كان طالع من الأرض يعني إشي، وقع على راسه وإجا على وجهه عليه وفتح راسه يعني كله بك ينزل دم. بعدين إجا ونسكة ما شالوش، إجا ومسكوه من شعراته وسحبوه.

0: كده طلع من الدار على أجريه. فجأة بعد 6 شهور بيقولوا لك إنك ابنك مات. طب يا عمي ليش مات؟ وليد بكت صحته صحة فولاذية، بكى رياضي، بكى في الشغل يجي يساعدني، ما شاء الله بكى يشتغل على 5. يعني مزبوط على يوم صعقت.
1: An Israeli doctor who observed Waleed's autopsy for his family noted that his body had almost no muscle mass, visibly sunken temples, and signs of severe starvation, dehydration, disease, and ruptured lungs. Waleed was arrested in the early hours of September 30th, 2024. 6 months later, he became the first child that we know of to die in an Israeli prison.
0: أني دولة في العالم بتسجن سجن عندها وداخل السجن بيموتوا من التجويع؟ يوم الأب يفقد ابنه يعني بتظلها ندبة في القلب، شو ما بكت يعني شعور لا يوصف، شعور لا يوصف حقيقة يعني.
1: Mohammed and Waleed were held in prisons run by the Israeli Prison Service, which did not respond to our requests for comment on the allegations made. But there are also detention facilities controlled by the Israeli military. The most notorious is State Teyman, a prison camp in the Negev Desert near Gaza, which holds Palestinians detained during Israel's bombardment of the Strip following the October 7 attacks. We spoke to a journalist who was detained in 2024 and held in State Teyman and other military facilities. He asked to remain anonymous because he says he's been directly threatened not to speak out.
2: كنت أشعر إنه أنا بجد كنت في فيلم رعب لم ينتهي، يعني لا ليل ولا نهار. أنت مقيد الأيدي والأرجل ومعصوب الأعين، وعلى مدار الساعة أنت على ركبك ورأسك في الأرض، يعني بشكل مرعب. في موقع يسمى الديسكو، هو يقال له الديسكو ولكن هو كله أغاني عبرية صاخبة. أنت ما بتاكل، ما بتشرب، أنت بتنضرب وبتنصاب بالكهرباء على مدار الساعة. في هناك أدوات تعذيب مختلفة في الديسكو، في بيحكوا للتابوت، بيهبك في التابوت، بيسكر عليك لمدة 6 ساعات، يوم يومين. فتخيل إنه إحنا ما في عنا حمام نعملها على حالنا، أو بضلك تحت رحمة السجان متى بيسمح لك إنك تروح على الحمام. طبعاً أصعب إشي أنا حصل لي في الديسكو اللي هو كان فيه الإخصاء الممنهج، تم ربط العضو الذكري في مربط بلاستيك وشده بشكل قاسي لمدة لعدة ساعات. على أثرها تبولت دم لأيام عديدة وفقدت جزء من الخصية وعدد من الأسرى كذلك بشكل ممنهج. في السجن سيدي تمان شهدت عدة حالات اغتصاب مختلفة بعدة أدوات وبعدة عناصر. في يوم من الأيام كان من مصيبي أنا، تعريتنا بالكامل أنا والستة أسرى. صعدت الكلاب، كلاب مدربة طبعا، صعدت علينا بمخالبها، غرزت مخالبها في ظهورنا. تم اغتصابنا عن طريق الكلاب بشكل مهين. كنت أتمنى الموت في كل لحظة،

0: government has refused to prosecute even those soldiers and prison officials who've been caught red-handed torturing, raping, abusing Palestinians, shows that this is what the Israeli government wants to happen.
1: بروح أشكر اللي ساعدوني واللي ساعدوني بالحرية بس بدي أسألهم يعني ليش ساعدوني أنا وما ساعدوش أصدقائي يعني ما بنفرق عن بعض يعني ولو معي جنسية أمريكية كلهم حقوق إنسان يعني مش بس أنا لازم يطلعوا الجميع أنا بخاف على أصدقائي إنه يصير يعني زي وليد يعني هيتوفى يعني وبالك حدا نسمع يوم إنه واحد تاني توفى يعني
2: وليد يعني فقدناه في فترة الأسر 6 شهور وصلى محتجز جثمانة 11 شهر وإحنا فاقدين يعني متوفي يعني إحنا عندنا غصة كبيرة اللي إحنا مش قادرين نودع وليد
3: Can I ask where is Waleed's body now?
2: جثمان وليد ما زال محتجز في ثلاجات سجون الاحتلال حقيقة ما بعرف
4: لا يوجد عدالة يعني أنت تحرم الأهل حرمت الأهل يحضن ابنهن هو حي يوم مرض عندهن وبتحرم الأهل يحضن الابن وهو ميت
1: كثير بحلم فيها أخذت مني وقت الطفولة ويعني تغير كثير بعد ما طلعت كل شيء اختلف
5: طبعا تعددت السجون والألم واحد والوجع واحد والجوع واحد والمرض واحد والسجان واحد إشي مش نصدق نفسي إن أنا مروح بأدعي لليوم في الصلاة الله مني أسألك فرجا قريبا وهذا الإشي أثر علي بشكل كبير انت بتحس نفسك انه انت في اشي من جواتك مكسور انت مش بني ادم زي اي حدا بيرني